عكس الميزان سلع اسمد نكسلن القبرك مقار لم تبك سلون اقرناك ديرو السان وين يديو سانك اقدار ليكي عشقا لنكسون

من الفن السك قليليس ريمية أدك صديوم وإذا كي تميزن تفضليس ندونيس روح اني غب على فرنسن قراند مختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غب السيف كارسن

يشويق هادي بدون هادي اسمو السوس ميكسر رحي وقرشوبيس امو شنيك تاويق اسمنا ضيحة الكرموس اسر صغر في ميس نامولاش يغجر نادي الخيق

يوهام الله ورمت مغارين أما أنا ما تشيد الفن فقني يكم الكنتورة أو إذا كنت غنين صخم في المخنون أم سنيت غبت الرقسة يبت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن